اليوم نشوفنا الكون مشتاتو يشوفتو والكل الكل في العالم عنده يشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتنك وش نشرب نشتنك.